سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا.

0: بغيت شر مدن ولا قصر مدن صلي وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسلي أبدا وسلما على نبي سبق قد حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبي وزن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سلح علي وتسلم كل حين في الآل وسابق معا والسالحين وسل يا رهيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقى بحسبله وخير منسل حباب بسمله سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي ولتكفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا محين ولتكفنا بوابه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالسال كل سل وعن حرام أغننا بحله ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل
2: كبر آير والنايروم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا أبير آير وانا يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا أبير آير سنباريا يا من لبابه

0: ولي أبلسان سكر وردا بلان والرأي وقل للخردا ولي بآيه هبا مغن يوالي من يساج تباء ولي بآيه يسرا بلا وثن وكل يسكرا وقبلا
1: كن لربيا وجل بأقواتك الكريم يا وايب العصمة والتكريم ورافة نظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل الأراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسع اطنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خد لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا يسلع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله ولرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة كالأمال الصالحات ليأخذ أمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للدرسات حتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروف وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبد ماردة آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير السنب وواهب ارتقا صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلم الألي وجل النسام بابر دامها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسبح الأباه يا واجب الغب مع تباه وسلي يا فرد الله توحيد أنا الذي سمعت أيد وأني ماشي بالمتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قلت له توحيدا وأني وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماه واله وذبي الكماد اذالين الكرم ما همادي وذليا وذلما يا قادر يا من الى رداك ابادر يا من الى مردتك ابتدر على لسي سماته متهر ولا وسم بالسين مهر وذليا مع السلام طيبي هل الذي سميته بطيبي ولا لوقت بسوء المناخب يا خير من نجي بالتناخب صلي وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
2: ولا لوسع بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآلي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كل وقلب يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وساب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذب وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسابه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
3: أشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو نادر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه ولتتقبل النظام صل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين صل على ندب انا تجيب مسلما وهو النبي تبو والال وتاب التكرار يا وهب الفرائض والاثرار صل على الله بعد قد متعنا روت على وتعنا على ما تنوع متويات وتعالى وتبارى وتعافات والكرم متقيات قد كم يذكر صل على مزمو عارض قبل عليكم حصل عليكم مسلما والي وتعب ودل على سواء النبي صل ثلاث ما تظلموا على الذي سمعته محلوم والي وذهبي وبلغا نبني اليه خالدا ليبلغا يا من له الايام والشهور صل على مجنون شهير وسلم عليه في الاهل الكرام وذهبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك ليشاهد صل على نبي سمعه شاهد والي وذهبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البثار والتمهير صل على مجنون شهير والاهل وذهبي تعلو باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهور صل على مجنون مشهور والي وذهبي وسلم وتربي قطي تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجني ذاهني بردا فديها يا من له جمال وتفير صل على مريمه بشير والي وطعمي وسلمي وجل بجي رداك خلمي يا من الي من كتابي بطر صل على من مبتر والي وطمع طاوز كلامي من خل كلام يا من جر من اله نصور صل على من مو نذير والي وطعمي وسلم وجل توالي بطر ونوما يا من ينبي عيداك ينذر صل على ما انتم او مذر والي وطعمي وسلم يا من أمعني عاتم أنا ظلما يا من فؤادي به ينور سل على عبد ثم أو نور ولا يلوط وسل ترمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عاتم كل من السراج سل بردلي من على السراج ويلي وطعبي وبشري بذاي النتائم خير بثري يا من يفي من كلي الرباه سل على مرمه مذباه والآلي وطعبي وسلي والتجد لي بكوني بشرى كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هدى ثم روح هدى والآل وتعالى وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي الذي ثم روح مهدي وآلي مع سعى بالخير وبشرا بالعذراء مبشرا يا به كل يدي تنور صل على مذموم منير وآلي وتعالى وسلم وثابت علي بدر روح الاماء صل وسلم يا مجيب الدعاء سمعت بالدعاء وآلي مع سعى بكم الاخرى اخرى عملي يا من به لم يهن يهدو صل على من اسمه محمد ولا ثاب اهل الاتفاء مع سلام بامان الصفا يا من يجيئني بنا جيب صل على من اسمه مجيب والي وصحبي وسلم واكذب بتاليف سقوق العلماء يا من به للخير لانجاب صل على من اسمه مجاب والي وصحبي مع سلام ومتاليف الحنا والملام وسلم من يا حي على كريم ذو حفي والآل وثابت في السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يهن يعدو سل على من معفوه والآل وثابت في الحناية ما تلاوك فيني خيار ولا وثابت في الحناية والآل وثابت في الحناية لم يصنع عفو راتنا الحمد لله دون جابة الآل وقبة سكري وطعن عن جالبات المكري يا انبيا خارج للمرضي سل على من مهولي مسلم على بلال الكراف وتواتم بثري من فلا وصليا وسلم من يا قوي الذي تمعد حق قوي والآل وثابت في الختال يا عدم كل من الأقتال يا من به جنون يتامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وتن كتبي كشفا يرى الخيوب دون حتبي وسلما بالنزوة كتبي كشفا يرى الخيوب دون حتبي يا من به فارغني تامن صل على من اسمه مامون والآل والأثى والتسلم وتلمي فضل الخيوب خالمي صل وسلم يا أريم أنزل معه توكل والآل وتعالى الطبيعة مران ألا والطبيعة أنبياء وجاري الكرم صلى الله المكرم وسلم عليه في جماعة والأدب راك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخل يكون ما يا بخل طلب سلام المكيرو وسلم عليه في الأدو وفيه سابي في الأسماء في أنبياء تهني سرور صل على من اسمه متينو والآل وسلم بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا كمن كونك لي يبير صل على من اسمه مبير والآل وسلم بالصيانة مع سلام في نيقيانة يا رب يا الذي كيف تحملوا صل على من اسمه مؤمل والآل وطعم ثابت روحي مع سلام والتقلد امره يا من الى الهاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وطعم وسلم وبتوالي في روان الظلماء يا من به حول الله وقوه صل على من اسمه قوه في الارض ما وبتوالي في المقام رمها يا باغي اللي تقود الرحمه صل بدلي مع الهاج هنا والآل وطعم طويل حتى وكل كرينا بلا اخذ يا خير منذر أرائد كان صل على المختار في المكان والآل وتحول تسلما كما بحثي جار الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صل على تلعب السلفة متاح وآلي وصحبي وسلما وبأن الخلب الذي تعلما يا من يهيس كل مؤمن يتيح صل بدل ما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وصغل خيره كل ذي عدواني صل على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مريبا يما ولا آله ولا صحابي وتلمك فيه أفضل توفيق وخير أحضي صل على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بالابتياس والآله وثابت المنابه وليكن يا خير معطي النابه سلي على هدية الإله والحروة الغاسرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآله وسيامدا وقي جميع المسلمين يا حبيث ومن يقبل فكرتي مع الحبيث أو سلامك لحبدك المقيم محمد وهو سراط المستقيم والآله وسلم وقل الإنسان كليتي يا من كفاني السدمة سلي وسلم أن يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وثابت المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
4: سلي وسلم أن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وثابت الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هذا اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مح الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذ لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
5: صل على المختار خير النازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التغريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراب وسبي يا من يباهي بسراب صل وسلم خالق الأزمان.

على النبي أعلم اليقين، صل وسلم بجميع الآلي وسابي في العالي والمعالي، سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات، وآلي وسابي ذوي العمل وجلبي ذا النغم أفضل عمل، سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات، وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتها الخمم، سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات، وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير ما، سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي. صلي وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان، صلي وسلم خالق الأزمان وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضلي، صلي على المختار خير ناس يا خير من أرضي بالجناس، والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم، صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البديم، وسلم عليه في الأهل سراف وسبي يا من يباهي بزراف، صلي وسلم خالق الأزمان على النبي.

0: اليقين على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع العالم وسبي في العالي والمعالي سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي الامل وجل بي ذنب افضل امل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اسرات وسلم عليه في الالمام سيابي ولمنا خير اجمام سل بتسليم على سفوي عن جمله زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنوير سيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي السبق والبراء في كل خير سايب صفا وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب صالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وعلي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته سفيق والآل والأساب يا للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبدي صل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي ومه جميع ما ساني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل السافي وزي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل صل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
0: تاجي يا من به فتاست تاجي أي سايب المغفر والمراج والأهل وساب سرور الراجي يا من على عرشك سستواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرق سل وسلم في جميل آلي وسبه في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب مع سلامي بآلي الكرام وسبيك ما حباب بلا انسرام صل بتل من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة صل وسلم بجميلاني وسبي والاستجسواني على الرسول سايب البرهاني صلي وسلم بسبيل أداني من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البياني صلي وسلم بسبيل الغياني من آلي وسبي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب كل على يدي العزام بلا سن ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب ابليس مدن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الاراضي والسماء سلي بلا هج على من قمتي خلق بلا سيدنا محمد والال وسابي في الحال والمال وسلما عليه وفر يا غفر لقاري وال بالنفر وجمع رافة النظام سرمدا وسارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في علي ومن من إليهم والبابي قبل توجه اللهم إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واتلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سوى يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في علي وسبي وترفع إليك سعي برداء يتبع يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد القتام من أرسلتهم كالأنبياء يا زسما وعلي وسبي وتجلي ذان المخارق أنبيا جاهل يا من أمر تاسوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت سبيل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل قد لفظت بيها نظمن لوجعك يا من قد معاك سليم فاقبل نظامي وسعى

فقبله مني يا فدي لنلا مناقشة وقد بخير عندي به أمالي.

ومن تمسه بجاه المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المعترف الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الرسل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إني وجدت قولك أصدق من كل قول وفعلك أجمل من كل فعل ومعاملتك أحسن من كل معاملة ووعدك أصدق من كل وعد أن قد وجدنا ما وعدنا

أعدني هدى دفع أني قبل جالبا لي مملكا لي ذكره معتليا وعيته قبل لدى الأعداء وقادني منهم بمعودة جت له بقلمي مهى المداد وجاد

باقي على محمدي وقاد ماهي لرب السمدي نفائدايا جانبا هدايا لي بيمن فنما هدايا أشكره بفيده والفيد فيه علوما وردا والرود ملكته خط يدي سنينا ولعداي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد ذهت لغير نهوي العتاب واجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سانني عن الشقاء والألم دفع أهل بدر الأبرار إلى سواي ما نهى الأشرار ناجيت ربي بهم قبل السفر وذذه لقي ذري من كفر أسماؤهم مع الذوات التردد لغير ذري العدا فانتردد رسولنا أحمد صلى الله عليه أبدالي به أولاه بركة المختار سلم الكريم علي لي قادر يقينا لا يريم بعت الدمائر وما والاها بسر معن لم يزل إله نبست ما لم يرد للقبير الواسع العليم والكبير أكرمني بزمني من باها أني وفي العلم أتال الباها خلفت مع تعظيم وجه الكريم وقاد لي مهجل ما كنت أروم قاد لي الله وقاد لي القلم مزذها لغير نهوي من هلم خير البديع والولي واللطيف أطلقني وبالمسرات أتوف أشكر باقيا إليه رجذا مني قاد ووعودي أنجذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله القديم عليه تعلو وخيوره تدوم نزعني الباقي من الأرباب وقادني الماهي من الأسباب الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلايق نويت شكر الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كليتي لذي الجمال وجهت بلا التفات للورى ونوهت أحمدنا المختار قاد للكتاب وقاد للحديث من غير إتاب ناجيته بفلكي المشؤون وليقود البشر كل هين ودعني الأجر بلا ميزان مز جنده بشرهم ميزان علمني عند الجوار المنشآت هاد حفيظ قد كفاني سيئات دهاني التوتين والتقريب لدف ما أساءه تغريب ردم ربي ما عدوي حفر لدرري وسانني أمن كفر بادر لي سمن سر بعتو ممن لوجهه بي شرعت بشرني الباقي بلا تهويف فقمت سارعا بلا تسويف نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين لا ينتهي كساد أو قال إلى دمير سين أن مقال لا ينتهي كساد أو إقال إلى دمير سين أن مقال مد لي الباقي الكريم السمني ولي يقود البشر كل الزمن فازت قلامي ومدادي والبدن بلا شقاوة ولا أنهددا علمني الله الذي لا يخفى علي شيء فإذا بالأخفى علمني الله الذي لا يخفى علي شيء فإذا بالأخفى وصلت لله الذي لو الأمور

0: والسوى ما سأني دع الأمير لا ينتهي لدرري حكامه ولفؤاد قادة الأحكام. الحمد لله العظيم الأعلى مسليا على فريد أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يعلف الوعد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. أني بقدر عظمة ذاتك يا باقي يا نافع يا جميل آمين يا رب العالمين. الله تعالى الأكرم محمد هو رسول الله عليه السلام. الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم. الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم. لله حمد مع شكر السرمد على وسيلتي إلي أحمد. لرافع السماء دون أمدي حمدي والشكر بنعم السمد. إن الذي ما لقاء جولي لهو الندائي موقنا بيا ولي. هدى الذي مع إساءة تندري هو الهدى الأكرم مجري القدر. تنزيل من مني له الأذكار مع الذي وقه في النكار. علمني في فلكي المشحون فيوضه في فلكي المشؤون. أكرمني الله لدى كناكري بما كفاني جملة المناكر. إلى سوى النهوي عدلي خلبسا في عام جيفش لدى غرمبسا. أكرمني الأكرم عند داومي بما بي غديت أن تساومي. إلي أوصل لدى لبرولي حلي وحبي منا كل ولي. لسارع الكرام والرجال فيما لأعداء به مجال. أجابني المجيب عند بافلي بما به نورت غير مهفلي. كفاني المعني عند قلوى وبعدها أعداءه والبلوى. رد لي المعيد آما هل سشي ما دل أني قبل آما جيسشي. ملكني الملك والمليك سرا به سالمني الملوك. مع الذي كان يؤدي للكدر خلي وحبي الذي يجري القدر. هباني الباقي بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني. ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله. ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله. ملكته خط يدي محتسبا والخط لي خيرا كثيرا كسبا. دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى. دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى. هداني الذي هدى المنتبز من أهلها فصلاعي منتبز. ولت مبيعاتي لغير ذاتي والقاد للأعظم في لذاتي. رد لغير النكر كاعترادي من قاد للأعظم في أغرادي. سهادتي قد كتبت بلا سلب في أبد والله للعدا غلب. ولت إداية لسواي خاسرين معيسين من جنابي ساقرين. لم ينهني اليوم ولا ينهو أدا لي سوى ما ليديم رقدا. إلى سوى نهو انتهى الشيطان وليسف الممر والأوتان. لم يظهر العدى الذين رسدوا وندموا ولسواي قسدوا. لا يغتر الدهر ببال من خلق خض أذايا والمنالي تنتلق. أكرمني الأكرم إن المهرقات بغير مكر بالمناء والخارقات. إبات من ليس له كفءا أهد قد ذهد إلى سواي من جهد. هببت من فيود ماء الأيب إزعب غيري من خمور الأيب. لم ينهني إن جذائر الأمور غير فيود ذي البرايا والأمور. يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا قدما. يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا القدما. هداني الباقي وأبقى للهدى ولي إلى الجنان كلي
1: هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء

الذي تقديم قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساخ لخير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلمي على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمسلم الر عليه عشرا قد تنير برا، ولي توسل بشارات القدر مسهزها لخير نحوي القدر.

وسحبي في الحال والمال. يا من يوسل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن.

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن.

المخل فينو صوب يصبر ريو وفنيك حمل واي ورنا لا دي ماسلي انتي غون واخلا وقت با 21 لو بغالير روتا جا شيخ مباكي موب عبد باب باب ديم ما نيو كاي عمل في تي توبا ايطاليا اصدق الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

Ne durumda mı?

من الصفا اهدم الى دخول جنة.

قال عليهم وجابي وسلم تسليما ربي اوشهني ان اشكر نعمتك التي ارحمت علي وعلى والدي وان احمل على طرده وادقني برحمتك به بارك الصالحين رنا شكر الذي بالكاب ونوني ما شاء يفعل من بعد ومكنوني ربنا شكر الذي بالكاف ونوني ما شاء يفعل من بعد ومكنوني بالله جل ورحمن مقتدرا وهو رحيم تنشي امين وهو يغنيني به خنيت عن الارباب في ابد وارتجي من اجرا خير ممنوني إلي قد زابي وشضعني عن المواحي وهم أوعال مجنوني وجد من له بسير ساقد من لمن أطام بمفرود ومسنوني سرد القزايد لواب أذكره بها من شاق ما قرفاق مسنوني عن نبي قادر بن رديه ثم وجعلني به سيدا منهم اللوني ناجده متقدا ووزو كرم وقبل القنزة خادم بسنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي غزي جنابي بجر منك مكنعوني عند النبي الذي يقيم خايطه فلتقني كل مخلوق يقاديني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مخنيا جوده بل واي ينسيني عند الكريم الذي تتيه بلا سبب يا قيد ساب الغضا كله بتصيني سقيتني فما فاقبل ما ذكرت به إذا بنون قبل الفاي وزين تبعتني جملة أعدى يا ملكي يا من هنيها لتحميل وتنجين رضيت عنكم رضا الله يفارقني ديرنتم أهل سقم وسجين لفيت عني من قروب جيفتهم وأخرجوني كمهسور ومسجون حليب العدا ومصنع البلو شم وبكم وهم كالغياتين من أفا من جنابي بعد سرتهم يا مالك الملك يا رب الظلاتين تنبين الدهر أنذر وتنثرني بهم عليه وفوق ذن ترتين كتبوت بالبران لا أمد يدي إلى النصارى حبيب الماء والتين إنساه من به أبقي شكون به دنيا وأخرى بتسميه وطوتين جل يدي وخير محبتني وساق لي فوق معاهم ضد سليتيني لي عرب البار عبائي ونتجم والكل من مضى قد كان يهتين فوجهي الذي مهما تكيت له أزكاني خال ما هو بتجنين يقول لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبقير شكري يهين آسني وهباني من هدايا مهن ومن مريد رجيم كعليهين نمع ربز الذي مما تجرت به أجعلني وبباقي بتنين هني جرى سلما كانت تعبقني وبالله جعل لي حقا لتبيني ما هو بالتي كانت تزلزلني
وليحيل قيل وكل طحين. وسوف يغنين هلي سلام تهلي من بجنبته وجعلني من تغريما من بمغصون لهب كونك وهاب المنايا معا يا قلم جنبي مقاسين يا الله ويا بر ويا رحمن سقر ما هتني دون قلبي خير مسنين يا قين بن رحيم هب هب الله على يحضب الدين يموازين وجه والدك ووالدين كرما وعن يدهما حلا بدم سنين على النبي سلم تسليم بلهم فاء يا من قواني حدوا كعلى يغسين لك سنا ولدا والسور في أبد يا قيم رب مرب قد يرقيني أسكو إليك الذي في القلب منكتم كم من مرادي بتمليك وتلقيني وديني الذي أرجو بلا كل فن وقبهني فجارا تلاقيني أنت القدر الذي لا سيجزه حر بقهرك ليكن غدا عاقل لير بقهرك من قسم

من ذكره والهب يمنيني يا خير مهل خليل ذلك له في الملك والحمد يمديني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل ولد رلزا في ستر مجانيني وجهني اليوم أسرارا تلازمني والدجني كل شيء قد يعانيني أجل دعائي بما فاق سنونا يا مغنيا جوده يا تير نجوت من فتن أهداي اسقسدوا ني بالمدى في مدرم مزقعتيني أنا بزواجوني بأسادكم ورودما كل لي مثل المشاكين نبي قلب دليم بالكرماء والدقن لي فقزارك هم بتذكين مدى الحياة بما طرداه من همل والدنيا قلبي بإخان وتمكين أحكم ترابي بقرار رجله وبمجد رسول من كمامون سلام بردين بسلام معا هل الذي قد كفانا كل تحمين أحلى البرية هند لاي منزلة محمد من ببشر جاء وتامين بالله أقبلت والمختار واسد دين وأردجي حمد رزي خير تصمين حاج من آلي بالمختار قرغم يرمون جلاه بتزمينه علي آمين إن كنت شاوطر أو كنت ساوجر ناجد ويغنين ويحمين توجهني لسي يهدي المقام بلا إجالة لجهاد الشام وسنين رب يجود البطيل قد يقيم لفن كما ينجي بلا صيد وتصين يكن كريم اللسي يقري بكل وله حمد وسن في الدار ليهنين إني لدي من هلام

فجعلت بشر وجهي للكريم ولين يسلك مرحمة منهم من الهين أرجو برحمته مفاد سيدنا سوي مدينة هودا رياهين دارمتي ما يدر حسين غدا يسأله الدار دار الحق والدين حبه كونية فلا يخالمهم وكونه إيما مثل والدين لله يقبض بالمختار ساقد من وقل جوان البيت ما كان يردين ما يدوس رقبي.

به ودرب ما يقذني بالطير الجد أبليس لدن نحن يا قير مخن من رب قد قلني ربيتني فلتوسهدي أمه وقبا بلا

قبل وسي سبري وسي مددي وجل ذكوري بسرى عمري كالهيني فوجي الذي ترداه من همل ومن مخال وكل ذو يتنفيني قضيتني شمعا والهمي محشق منه وبالكتاب لسي أنطل ضغفيني فجينا بعماء القذ في قلبي وسم لساني من لهن غزانين يا رب سل بتهل من هلاس النبي ولا لمسبي يسم مرانين هل يسل وصل بالجميع بقل نيل البقل نشي تدم مسهون بطيج لي برلي كل ذي نسد مناس بشنان سلك مدهون أنت المجيب الذي نجيت من خرق نوح بفلك حسيم منك مسهون تاك من القوم سعداتي وكنت لهم فانجدني يا مجيبا كل ممهون كم جميل سيء هو في أبد بكبر أحداء بتمرين إني لحب قديم ستليفك يا ربي وبه قوين لا قد قرين ليكن بكم سلمة ويلبسين بيساق جوبا ضرع للورى مثل المعارين شربت هاجي لمن يقضي جميع بكم واتبشر بالممضي في النون أهل البرايا وأخفاها وأكرمها من الذي جعلني بدن ونون لمن كسعني ورواني وارهمني يرى بالساكر كلمه ونون حبي وودي ورواني ومهمدتي لمن نبعني بما قد فاق مسنين يا ربي سلم تبين بلا حدد فلا بهم نسير من

له أو حيت أف بل الكلام للمنتقى أوصل صلاة بالسلام كما له أو حيت أف بل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه لا وصل لمختار كما لا ينحصر من المنايا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم يا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وأجزئ عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين إليك واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
ولتكفني بجاهه الرضا إلى

قبل انتهاء كلي الفضائل، وبشرا بجملة الأخيار، ونجني من ضرر الأخيار، واجعل بقية مكوزي خيرا، والتقني قبل انتهاء ديرا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر كلي، واجعل عقائدي منورات، واجعل به كلي ضاء خيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تسيرني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تهبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين أبدا. يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام، يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب، واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب، واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أهد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمدي، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمدي، واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة، واشكر به هذا النظيم،
يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحاب يا من جعلت المنتقى لك أهاب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به حمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك ما حب حبيبك الذي الغير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوزا به يحبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صلي بسلام
على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الكلام سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرساق كان بما تنمو به الأرساق مهوت عني ما به النفاق عن إمها وجان النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى نعتاق بك اعتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي أحمد وآله وصحبه وأضهبي لخيرنه بكل درد يذهبي يا الله صل ولتسلم في أباد على الذي إليك قاد من عباد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه وليوجه الردى والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه مختار يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا
ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم صل وسلم على محمد حتى لا تبقى سلام، اللهم وارحم محمد حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك، بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين، خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يرون. يا الله يا أهد صل سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي، ولال والأصحاب للقرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلمي، ولال والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المزهذي الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نسم وزهسه لسوى ناظرا. يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدد وقلبي علمي. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم، وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل أبدا، يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد سيدنا محمد والآل والسهب بالتسليم يا مآلي. يا باخيا أغنيتني حنهاتي بك، وسنت عن أذى جهاتي، صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، والسهب في الحال وفي المآل سيدنا محمد والآل، والسهب في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل، وليهب هداية يحبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا
لطيبا حبا شكورا قاتنا وسلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلي يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وسل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكن النفس واطرد العين قبل انتهاء لخير يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحيب وليهب في الخلق ما منك أحيب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أهد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم والآل والسحب وعظم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدا إلى رضاك خير ظرح حاسدا وطهر الظاهر والباطن يا زاهر يا باتن ولتعصمني يا ولتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فقد تحفصي ولتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير صلاة من لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البراء الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشخلني ولي حلاوة العادات وعندك اجعلني من الصادات يا من يصلي ويسلم على صلي وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا
من سهبه وليصاخر بكني كل عسير واهدني ومكني من سهبه وليصاخر بكني كل عسير وحدي بي ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها وخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والسبحة ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي يا أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمر تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر خير رضا وليخذ بسر القدر وصل يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم حمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون بمن لم تكني وهب لي العلم الصحيح بكني
يا من تكون من لم تكني وصل يا لطيف والتسلما على النبي وسيلتي وسلمي وصل يا لطيف والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الحال والمآل وليا لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصليا أهد والتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرات وليكن به لدى كل غرات وصليا نافع والتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني أقبلا به والترفع عيبه إلى الرداء يرتفع ومني أقبلا به والترفع سعي إليك بالرداء يرتفع واجعل جميع سيئتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل واحتر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وهب لي القطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحصير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي الذكرى صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجار خير البرايا ذي المسايا جار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم الصلاح ظاهري وباطني خير خديم طاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي هب تلاوة وكلما لاخترته مهاء أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما
لم ترده لي وبينفع علما. يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامحو توجه العيوب نهوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتهنني بك وبالمصفع إلى الجنان ومقام يرفع. ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة. واكتب لي اليوم بخير صلبي أبقى بقاء مخنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا. وسل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات. وسل يا أهد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرصدة. واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرصدة. وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الخيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لي ينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامحو عيوبي كلها ولتكفني خير رداك مغنيا عن اشفني. وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب. وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واسكر به سؤالي. ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم. ولتكفني طلب ما لم ترضلي طلبه بحرمة المفضل. وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما. وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام. وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق. والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق. وبشر الحور بذي الحروف وخيرهن من ذوي المعروف. وصل يا أكرم بسلام على النبي المذهب الملام
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واثر لخير كل در لنها قبل الوصول لي وخذ للمنها. وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تنوله القطوف، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليهب فيك وفيهما به يحبطني كل سعيد به. وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رضاه قلمي، سيدنا محمد بلا انتهاء، وقل له في حزبه ما يشتاء. وصل بالتسليم يا من ذبا الى سواي ما اساء فانذبا، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد. واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعن حسكر به أغراضي. قل لي مواهب الكرام في الغرار بلا أذى ولا عدا ولا مرار، واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مقصق لي. وهب لي القرآن والمباهى وكلما لاخترته رباها، وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي. وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستخنيا عن الحصون، على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه، سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال. ولتهنني في أبد عن القدر ولي وجها بشارات القدر. وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزل سل وبشر بالنجال، يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا، واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحاد، من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتيع أخنني عن عاسي، وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانح الحلاوة، واجعل مناجاتك فيها أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا، واجعل مناجاتك عندي أهلا من خيرها يا من لديه الأهلى. شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد، صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المساء يا أحمد، وآله وصحبه وهب لي بشرا به يحبطني من قبلي، فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما، فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما. وهب لي الأجر وهب لي النفحا وأولني ذكر وهب لي الرفعا. وصل يا ملك ولتسلمي على المقبل دم الشفيع العالمين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.
واشكر وعلم ابقي اكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي احمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخلل للدرر وصلي يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد ولا لي وصحبه في الحال والمال واجعل مكاتب منافع له يا من على سوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن لي قبلي وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد ولا آلي وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب للودع وليكن بما يسر جدا وصلي يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه ولتخرج ما لم تحب لي لخير يخرج وصلي يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أباد وسلما على مزهزه الكباب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد علم سوي الصلاح واكتب بلا إسالة فلاح ومنتهى مشق ومنتهى سخاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي ومنتهى شقاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بخير صلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل، واهد الصراط المستقيم كلي، واجعل كثيرا ليس يفنى خلي، وصلي يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم، والتهدني وودني وعلمي، وصلي يا سلام عني بالصلاة على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. ولتمحني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت، وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم، وبتوالي في أفت العلماء سيدنا محمد وسلم، وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والإسرع صدري به يا مالكي ينصرها، وآله وصحبه والإسرها صدري به يا مالكي ينشرها، وصلي يا لطيف ولتسلم على وسيلتي إليك سلمي، وصلي يا لطيف ولتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم، وتمه آفاتي تخربي ما اليوم والذي رديت لجمع، وشد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذل تفاتي، يا قبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا، وصلي يا ملك والتسلمي على الذي محل أذى كالعلمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل، وكل يعص من أذى التمليك ودرر الشيطان والملوك، ودر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق، وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليحقق الرجاء الدهر وليشكر السر به والجهر، وصلي يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التفسير والتلاوة، وهب لي التجويد والحلاوة، واجعل كتابتي به محصلا وامح مكاره به منخصلا، واجعل كتابتي به معصلا وامح مكاره به منخصلا، ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا، وصلي يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وتب علي توبة يهبطني فيها سواي سرمدا ووطني، وصلي يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية، وصلي يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بخير محو أبدا ولا عتاب، ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها، وليهب ما اخترت لي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات، واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل الصادات، واجعل بحق وجهك الكريم

تلون بق بق نعقلون بق منا نبينا المصطفى خير الورى خردي في كل شيء وما أبا يا أنت بما يسمى كمن تفتي اللب لن بق منا أقسمت بالله إني للنبي أبا كل أحب وما أبا يا أبا جناتي يا الله يا الله سما خير الله يا أنت سما خير الله تلون بق رب منا كوكنا كيف كوي خنتم خم خم بباخ fofu mu tegon tankam bëgg ko fekke dang koy liggéeyal tammi deug ndax yow mi nga xamné yow yaay nit ki kep so doon tabax lu tabax do jé jé ci baye maçon bi rek lu ko neex def ya nan ko ni la ko bëggé jadd defal fi sal defal fi nek defal nanga wax légui lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seyd Touba bëgg ñu liggéeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéere yu reey rek nan ma ngi liggéeyal Seyd Touba te samanté wo ci ak niko Seyd Touba bëgg te bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggéeyal lako lool li lu mata xam la man ñepp dal ñoo

أنبئت أن الرسول الله بشرني والبشر عند

مدحته قبل لدى لبرولي مدحا ونا عن مثلي كل وليه.

مدحته عند أناس قلواه مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى القيام عزمات مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى القيام عزمات.

مسلم.

0: 走路发了珍珠吧，国家放宝贝了。
1: 忙走路发了珍珠吧，国家放宝贝了。
0: 忙走路发了珍珠吧，国家放宝贝了。

这份恨。

مدامي شيخنا الكبير موسم محد الكبير شيخ مرتضى يرمني مولم لو شيخ بامبا بغون كيب خم خم اغلوم ينيون دف نكو نم كو بغيون شيخ مرتضى يرمني كو بغا جانغ تايجي غيس نغا دورو جرا جوك.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لله القرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته القراء وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد

محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد يهينني على سواء بسمد.

محمد جميل تسليم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد هل الأمين في الكرام يعد رمنا سلاما بسنن.

أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد من مثل أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد.

مؤكد درجة المهتد ليس تجهد ونور ساعته ليس يخمد درجة المهتد.

قل ليس يوجد محمد والسجى والسند هو الجميل والسقي السيد محمد والكريم المفرد هو النبي ورسول المفرد.

جددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الأبيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

عليه وسبي وسلم وبارك وجل هذه الأبيات خيرا لي من كثير من القيور. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات. حق البكاء على سادات أموات، تبكي العرات عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات أموات، تبكي العرات عليهم كالسماوات. أبكي علي

مع الأصول التي تسر عنادي تليقهم قصد وجه لاعد نحن مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدم قفا.

وسعت في كل فان بعده ورع مع توكل كل سب كل ساعاتي وسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل.

يخيب عن كل كون للمكون ذا نور عفيم وسر من قيوباتي يمهو عن الخلف رينا قد يطنسه محو المقصل عن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد

المقدمة وادخل سرورا عليه السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

يقول عبد الله وهو أمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أمد خديم من سمعته محمد بسم الله.

أصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجائه كفاني صدما أحمده على القروج من درر وكل سوء وأناء وقرر أشكره شكرا يجور صيدا بسر ولا يجر نوي كيدا عمدا وشكرا

مرتجيان كوني خديما أصنع ونفوس بالمقر أصنع ملتمسا من مالكي أن

أرجوسة عبدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جلبة المرأة.

من لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لبيك.

بأن نصلي على سيدنا من البرية ولا محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولت قدلي ما أرى سل عليه في جميع الآل ما سلام واستجبت آلي سل عليه في جميع السحب مع سلام ولتوضح له بي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمه من سلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود العسنا يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والسحب في الآل والفي المعالي يا من بيستعاص خير الأنبياء من لين القب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل والسحب

والآلي وسهبي في الآلي والمعالي كما بك استهاسا.

وآله ومطر صحابه وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة.

وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قط أفضل الكلام والتكفنا بألف التعوز ما يستعاس منه يا معوز.

0: قبر
1: والتكفينا بالسال كل سل ونرى من أخلنا بهل والدغننا بالله أن سواه ما كل ما لوجهنا واو وببقية الحروف هبلنا فضلا بي يقبتنا من قبلنا.

علي في المخفي نيل المقامات الهلا بتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل.

محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلم والتغنني عن التوساتي يا واحدا في وصفه وصاتي وفي فعاله وجد بإذن لي من دري وكل واسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مفارقة سل وسلم سرمدا يا الله.

كان به استعصت من إبليسا وكل شيء خطوة تفليسا لك شكوري بعد عمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أسيب لخيري جهتي سيطانا وليرور في وطني أوطانا بحرمة الألف في تاوسي قلت لي العزمة يا محوسي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي يائس أبدا بحرمة الواوي إلا يوجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة صالي أسيل كل من يسوه بسر من أبناء الصمن بالباء ولا مين عبلي بركة ولي لين باخيا بطريقة ولي هب بالهاء أنفع عباد ولي أدم قير رسوخ والصباب وامنح بحق الميم كل من لعين من قد نحوي ولتكن لي ولتهين وترد بحق نوني كل من مرات لخير ما يدرني عيس وراد وعصبنا كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحمي يريد ولا

وبسخاوة تردي سيطانا لخير ما ملكته أوطانا يسوقه محيزا مني العفيف.

سمي بألف الرجيم أشحب درا يا حبي له وساس سرا بلا مهلول ملام تصرفي والتكفنيه وفادي حرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر عيث رصدا بجيمه أجسم أن يميل

0: صاحبنا صلي وسلم سرمدا على نبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واعدا في الملك لم يصارك.
1: وجيه سيطان.

0: تصغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا وسكناتي وحياتي أحمدا وأيس اللحين من جنابي يا من له سكري سائد نابي والتقني ما سأني بالعصبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليهب بالباي أحسن بقى أهجوبة لكل ندب سبخا وليهب بسيء سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأعد بألف اللعين كريم الملتا وليهب العامين هب لطفين منك جميلين ما عن صرفين وليهب الهي هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل استعامي بألف رمان لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجاب وليحب لامه لسانا صدق وقدلي أبدا عسانا وليحب الرائي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليحب العائي حفصا بارئا يا من ببابه عطيت دارها وليحب الميم ملكا عاجلا بلا إساب ثم ملكا جلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واعدا لين للخلوبة وليحب نوني نورا يستو ومنك نبأ برضا لا يقتو وليهب ألف الرحيم إكرام سله بوس تهريم وليهب لسان سكر ورضا بلا من ورائي وخل الخرطا وليهب بهائه هباء مخنن ولي من يستباء وليهب بيائه يسرا بلا مسر وكل يذكرا واخبرا وليهب بميمه ما هو الخيوب جميعا طيا وحلما بالخيوب
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أمضى وآله وسابه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجهل بحقي وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم.

0: سيدنا محمد من أسمى وآله وصحبه ووجهه يا من لا في سرمدا توجهه وآله وصحبه ووجهه يا من لا في سرمدا توجهه
1: كل عدو لسوى جنابي يا من لا أمبي زائد نابي وانصر علي بركات دون الضر ولسواي كف كل ما يدور يا صارفا خدل

دي صلي بتسليم بالانتهاء على نبي الله سلها سيدنا محمد والآل وصحبه.

وجل كتابة كالأعمال صالحات لخدا مالي واجهل لوجهك الكريم خطي بركة للذي ساتمت وجل بجاه المصطفى حروفي من عزم البرور والمحروف واجهل به نسمي فوق الصوم وخيره من مانحات اللوم وخلد التبصير وطامينا لي أبدا محرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة

وآله وسهبه الهدول يا كافي الإسراك والتبديل، وسلما عليه واجحل النزام باب رضا ما أيادك العزام، صل وسلما يا حميد على

يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كل ما أرام صل وسلما يا رصيد على الذي مني على الذي به بلا ترسيد وهو الذي سميته وحيد.

الصلوات صل وسلم واهب السماء على معاصم سمه معي وآله وسهبه الكمات صالحين الكرمال حمات وسلم.

لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك أتاني سول وآله وسبي والتجلي سانسمى أكبر رضا ينجيل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسبي يا من ينور بخياسي صلي وسلم يا سنح ما على المصمى بالرسول رحمة وآله وسابي الأخياري يا من عدامي بلا أخياري صلي وسلم يا سلكرمي على نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع على الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل سيمي يا مالكا تهبده المجامع صل على ند سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالودي يا من قضاه ورداه أكتفي صل على نب سماه مختفي وآله والسابي السموسي.

وسلم علي في الجميع يا خير هاد الناس انسمي صلي وسلم يا مميل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من بوجهك الكريم لا أمين صلي وسلم خير حاد رائم على رسول منك بالملاهم والعالي محسابي الأحباب يا مخليا به عن الأسباب صلي وسلم يا

يا حضا صل وسلم يا أنيس الآمين على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومن يقبل العمل صل وسلم على الإكليل عبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأزود يا سمن من درر العسود صل على ند به تكسر أجر وبسر صالك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فزت أيضا مني حاسدا عزت وسلما علي في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي صماته المصمل وآله والصعب المعصبين وفريا بالنظم المخربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله صل وسلما

صل وسلم يا إلهي على الذي ثميت عبد الله وآله واستعبي في كل حين وإنك جعلني سرور صالحين صل بتسليم علي الله على المصمى بحبيب الله وآله واستعبي المفضلين وأبدا بي بسر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا سلب الر وعلني اذكر واذكر النصر صل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بصر النوم.

0: سوي الهمم يا من بخير توجه الهمم صل على خاتم كل الأنبياء وقاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحبه أهل السبق يا محيا من سمته وتقي صل وسلم يا عفيس المنجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبدال يا معي الكزل والمتال صل على نبي ثم أساكر مسلما يا من له المساكر وآله وصحبه سوي البرو يا من توكلت عليه في السرى صل على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك حبدا يذكر وسلما عليه في لال الحسام وصحبه واذكر لديك سنظام صل على نبي ثم الناصر يا من به إلى الهور ناصر مسلما عليه في العال العصام والصعبه ولتتقبل سنسام صل وسلم يا نسير على الذي سماته منصور وآله والسبيل الأمصار يا آفس المدن والأمطار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي رحمة وآله والصعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الساكرين صل على نبي أن أرتجيبا مسلما وهو النبي طوبا
1: والآل والأصحاب بالتكرار يا وعيب الفلاح والأسرار صل على من اسمه عريس قبل عليكم أكسه عريس مسلما وآله وصحبه وضل بي على سواء الأحبي صل صلاة ما تسليم على الذي سمته محلوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور صل على من اسمه سهير وسلما عليه في لال الكرام وصحبه يا من خيرك الترام يا باقيا كونك لي أساعد صل على نرد ثم حصاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفي الإكرام والسلام يا من له الإساءة وتمهيد صل على من اسمه سهيد والآل والسهب صوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته سهود صل على من اسمه مصعود وآله وسهبه وسلما واسرح بقطر صدر من تهلما وآله وسهبه وسلما واسرح بقطر صدر من تهلما إليك تبت توبة نصوحا واجحل لساني في رضا فسيحا يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بصير وآله وصحبه وسلم واجحل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بصر صل على من اسمه مبصر وآله وصحبه ما صرى وجل كلام به خير كلام يا من جرب مني الله النزور صل على من اسمه نسير وآله وصحبه وسلم واجحل توالي فيه سرور حلما يا مانعا بي عداك ينصر صل على ما ينص معه منصر وآله وصحبه وسلم يا من حماني عاسفا أن أسلم يا من فادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل وسلم سرمدا يا من يوجه
0: لخيرك مضى يا عاصما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وسبي وبصري بشائه نسام خير البشر يا من يفي منك اللي رباه صلي على من اسمه مصباه والآل وسد وسل والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لستقاه دا صلح لا هادم سماته دا والآل والصحب وسلم أبدا وبسرا بيمن تحبدا صل بتسليمك يا قوي صل على الذي سماته مهدي صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع سياب بالخير وبصرا بالعصرة المبصرة يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واسرح بتالف صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الدعاء على الذي سميته بالله وآله مع شعاب الكمل واسكر حقائدي واسكر حملي يا من به لم ينهني عدو صلي على من اسمه مدهو والآل

به الأجيب صل على من اسمه مجيب وآله وسهبه وسلم واقصف بتالف شكوك العلماء يا من به لانخاذت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وسهبه ما سلام بتالف أنا أول مرام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والسهب سوي سقائي ورقدي قلت ما رقاي يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو والآل والسهب سوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم علي واقبل شكري والتمني ان جالبات المكر يا من به ينخاذ لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما علي بلال الكرام والسهب واهسم بسري من انشرام وصليا وسلما يا خوي على الذي سماته اكون خوي وصليا وسلما يا خوي على الذي سماته حق خوي والله وسهب سوي القتال يا عاصم كل من اللقطة أقطال يا من به ينهوني الطامين صل على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه الكرب كسفا يري القياب دون حبي يا من به فارخني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والمسلم وجه به فتح القلوب قلمي صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصحاب أهل صبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه

عادني تمكين صلي على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أصابه في الآل ثم ما يفيه يا من به لم تنهني الفتون صلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليمي والبركات قد لا تهليمي يا أكرم كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والأصحاب سوي صيانا مع سلام وكفني خيانا يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والأصحاب سوي التورح مع سلام والتخ خلق أمره يا من إليه عاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسبي وسلم وبالتوالي فيه إلو والسلم يا من بي أول لنا وقوة صل على من اسمه صخوة وصل من في العالي وسب مع وفي التوالي في المقامات الأجمع وصل من في العالي وسب مع وفي التوالي في المقامات اجمع يا باقي لي تقود الرحمة صل بتسليم على سهرمة والآل وسهب سوي العطاي وكالكلي نوير بلا خطاي يا خير منسل أرى إسكانا صلي على المختار.

0: صل على سلع الفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبيئة الخلب الذي تحرم يا من يعيس كل مؤمن يتي صل بتسليم على هادي المتي وآله وسابه الإخوان وسغ لخير كل سي خطوان صل على خدم صدق والرحمة خدم صدق الرحمة بصرى وسلم يا مديم النهمة والآل والصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير أكسي والآل والأصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير حقسي صل على قوس وخيس وخياس وسلم يا من مها بالابتياس والآل وسهب سوي المنافي وليكن يا خير مهد النافي صل على حدية الإله والعروة الوسقى صراط الله ونهمة الله وسلم سرمدا والآل وسهب وسايح مضى وق جميع المسلمين يا حفيظ ومن يخبر فكرتي مع النفيس أوصي سلاميك لحبدك المقيم محمد وصراط المستقيم والآل وسهب وقل الإزمى كليتي يا من كفاني سلمى
1: صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سجر الله والآل وسهب سوي المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلم.

العالمين. وصلي وسلم اللهم يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل وسلم سوي رضواني يا مغنيا أغنى عن الأدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صلي على نجم منير شاقب وآلي وسبب سلام للجنى وللجنان ليهب خير الكرام وآله وسهبه ما سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجه الكريم هب لي للجنان سكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي عاس اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاي أخجل ساب وبي بصر كل حامل وسن من بي يريد من تحالى أنسن وبكتابتي رب الربي

اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله والسحب فقد يجل من منير اللحب يا من به يجوني سني صل على نور هو الأمي والآل والسحب سوي الأمور.

يا من له تسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسحب في العالي وفي المال صلاة العرس العسيم الأكرم.

في العلا المصفي وآله وسبه كما مها به أساس الجمال فمها صل وسلم يا رفيه على الذي سماته سفيه والآل والأساب وجه الكل عبادة لك بخير كل وسلم.

0: على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح.
1: صلي على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. صلي على صاحبه وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. مع سلامك وجميل آل وسديد في الحال والمعاني يا قائد لي مخجل التصدخ. صل وسلم على المصدخ وآله وسابه يا من يقف كففت ألسن عداي والأقف. صل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسهب وهب لي سكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين. صل على المعلم.

سينا صلي وسلم تسليما على ياسينا يا باقيا لخدلي تعزينا صلي وسلم على ياسينا وآله وسهبه وقدلي عجائب الباقي رد وجلي صلي على من خادلي آلينا الخايد القر مهجلينا وسلما علي في العال وفي أصحابي يا من يسون عيفي صلي وسلما

0: صامي مطلب بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسهبي كما عاصر بدرري ولي مسرتي وب
1: صلي على وجهه والنزي وسلم لنا منزل الفسيح وآله وسهبه وهبلي كوني حبيب صالحين قبلي
0: صلي على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وسهبه وفصبيا شكرا حكيما من قصر حبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وسهبي ما صلامي وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم يا خير الرفيق على مخرب سماته السفيه والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صلي على ندب مقيم السنة وآله وسهبه مسلما يا من باهي بخيار الحلماء صلي بتسليم على المخبص المكتفي الكافي وروح القدس والآل وسهب صوت التعبد ياسفا كل جوال وكبدي صلي وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع الجميع سهبي يا واسعا وسهدي بالرهب
1: صلي على الب

وصحبي ومهجمي ما سعني فيك الكلي أنت السمي صلي على المبالغ الموصول الواصل الصافي وسط تحصيلي وصلي من عليه في الآل والإصابة.

وفادل وسلم في العال وسهل في العال وفي المال صل وسلم يا فطاه على الذي صماته مفتاه صل وسلم يا فتاه على الذي صماته مفتاه صل وسلم.

المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بتسليمي يا واهب التقريب والتكليم صل على المفتاح على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدي وصل من عليه في العالي الصراخ وسحبه يا من يباهي بي صراخ صل وسلم خالق الأسمان على نبي علم الإيمان وآله وسهبي واسقلني بما تهيب والصحيح اجهلني يا من له أركم سايقيني على نبي علم اليقين صل وسلم بجميل آلي وسحبه في الحال والمعاني صل مع تسليمي صل ميراتي على نبي دلائل الخيرات وآله وسهبه سوي الحمل واجحل به سانسمى أفضل حمل صل على مسعيه للحسنات ما صلى من جانب لعصنات وآله وسهبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم صل على نور جميع الميرات وعلى من علا مقيل المسرات وصل من عليه في الآلمات سهابه واللي منع الخير اجمع صل بتسليم على الصفوه عن جملة صلاة السنفوه وآله وسهبه والنور صحفتي ولتتقبل صوري صل على سي سبق والبراحة في كل خير صاحب الصفاها وآله وسهبه بالسلام يا من تفاني نكرك الملام يا خير من

لم يفارق الخدم صل على مرسل صاحب الخدم وسلم علي بالآل الكرام والسهد وقفني جوالب العرام يا ربنا صل على مخصوصي بالإسم والمجد على مخصوصي بصرخ العالي وسلم سرمضى بالآل والسادي وكل يهمضى أسكى سلامي واهب الجسيل على نبي سايد الوسيل والآل والسهد الذي نفاخ كما به لم ينهن النفاخ صلاة من آمنني من خوفي على نبي المنتخى سيفي

0: والآل وسلم تسليم كما بي ليك على التحليم صلاة من فيه جلو وأسعار على وسيلة ساهب الإسار ما سلام في جميل آل والسبي في الآل والمال صلي وسلم على المصمى بساهب الحجة يا من دمى وآله وسهبه يا من جعل قطي كخدمة الخيار فالجال صلي وسلم باني الأوطان على النبي ساهب السلطان وآله وسهبه يا من سلط كلا سبيلك الخويم فانسلط وصل وسلم يا مسيل الرضا على الرسول صاحب الرضا وآله وسهبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار صل على سلبية البديع أي صاحب درجة الرفيع مع سلام دائم في العالي وسهبه في العالي والمعاني
1: صل وسلم على سيتاج يا من بي فتا سرت تاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسهم السور الراج يا من على أرشك سستوائي على الرسول

سيد البراق صل وسلم في جميل آلي وسعدي في الآل والمعالي وليكن بأفضل الحطايا يا من العيوب والخطايا وليكن بسر والإخلاص.

الانشرام صلي بتسليم على من دهيا بسائد الخاتم يا من دهيا وآله وسهدي يا من قلق لي خلق كل من هديت فانخلق على رسول صاحب البرهان صلي وسلم بالصم الأصحاب من آله وسهده وانصرني بمؤمنيك وبهم أسرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بالصم الحيان من آله وسهده وكني بلا مهاد والنبر كلي صلي وسلم على فسيه بكل زال منسل الفسيه وآله وسهبه ولي أل قلوب من لم يؤمن بكبتل صلي على المختار أذن خير متهر الجنان يا سل خير وسلم علي بلال الإسام والسهب واسكر كرما هذا النظام على روف والرحيم الوسهي برب الإسلام من مع الأهي صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الآل والمال صلي بالتسليم على خير النهيم وسيد الكونين باسط النهيم وآله وسهبه ونهيم بلا أسر يا خير مبخ منهم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت حين الخر وآله وسابي وبالبرار جدي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم.

0: أمر كمثل الخلق صل على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي شابه في العال سمما يفي يا باخيا لي كان دون خمم خد صلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في العالم شابه يا من رأي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافي رتب كاف في الكرب وآله وسبي والتحمد هذا النزام حمد مخد سمد صل بتسليم على سلفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سياب القمد وارفع لوجهك الكريم حمد
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمسايا احمد يا ربنا صل وسلم ابدا على رسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتم علي من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن أفسه أو حمل وهب لمن أفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل وهب لمن حفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابتدل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلق سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بسر خليلك حبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واعدا ليس يرى مصبك يا من بوجهك الكريم

0: ضرر يا من وجهك الكريم مثل كتاب كتب هب لي عزمة من الهتاب في كل سير سهيرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواطنا واجحل نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا وايب الأنصار يا سل أرادي وسمع سل بلا عد أرى من خدمتي خد قبلا سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال وصل من عليه واغفر يا خفور لخاره وآل الدين نفور وكل هراف سنسى مصرمضى بصارة عسيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه واطفح به قبل التوجه اللهين إلى سوى قاره أنت المهين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل ينشد يا سل بلاد والحباد صليا وسلما على نبي وكليا في آله وسهبه والترفع إليك سهي برضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمضى على كريم كله خلقه سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلا يا سسمن سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلا يا سسمن وآله وسبه والتجهد سانفنا خارخا به ينجيل
1: يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسله من إقبالنا صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كسلي فاخبر لزامي وسحي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاخبره مني فضل لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به أملي أذكر بفضلك السهي ورد ينبه يا من بي سرت ساهدي الدعاء ولم أمني أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد أداني أفضل سبلي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد الأداني أفضل سبلي كن لي بجاه رسول الله مالكا مالكا عليه خير صلاة منك أن قبلي وارفع نسامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصحب الألل دم النسام إلى سخي سياب خدم ولا تردنه يا مصحب الخلل سواك المرء في سر وفي حلل بحق وجهك حقه لي رجاء لي يا رب كن لي وخذ لي برضا قردي وما التمست بجاي المتخاء لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
2: الخمس بدون احتجاج لي موي غوديك اجوما داي نتي فنان وقتانه ماخو سيرن توبا اك يالور الشيخ ولا مي جيوري ني يوني ما بايكو خيل نك سي خاسيده اونلاين توبا موندو بي كيب كو خامي بغا ديكو دغ الخمس جانغون داي نكاي تك دي تي لا اي وقتان يو خامي سي سيرن توبا اك شيخ ابراهيم لا نتي واخ ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda laifi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye ci ata nak simamu sal islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yalla gëlem señ bi né ñoñu mom wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu señ touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngono al khamas kone radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mond bi asayid al mayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg deglu rek